0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج. المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

0: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.
1: يا رب محتاجين لك، بنتوب قدامك، بنرجع لك نطلب سيادتك، تعال بقوتك علينا.

في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النجاح شوية واتكلمنا على مواصفات الهدف السمارت. ممكن نتكلم شوية عن اللي يخليني أنجح، يعني أنجح إزاي. أنجح لما يبقى عندي تخطيط، عارف أنا عايز إيه، عارف أو يتحقق في قد إيه، هيكلفني قد إيه وقت أو فلوس أو جهد أو التزامات، هعيد جدولة حياتي اليومية، مين ينفع يساعدني في تحقيق دوة، إيه البدائل اللي ممكن لو مع الوقت اكتشفت إن اللي أنا بعمله ده مش صح فينفع، المرونة اللي مطلوبة. فالتخطيط مهم جدا، مش ممكن حد ينجح هو مش بيخطط، العشوائية لا يمكن توصلني لحاجة. الحاجة التانية الحماس أو الشغف، يعني عندي عارفين الهدف لو مش بيملاني حماسة جوايا خليني عايز أصحى بدري وعايز أنام بدري وعايز أشتغل وعايز أكمل وعايز ألتزم بالحاجات المطلوبة مني، في حماس جوايا للي بعمله، كأني بتنفس الهدف بتاعي يعني طول الوقت مليني الحماس، بيدي قوة دافعة، وده أحد المؤشرات أني أنا ماشي في حاجة صح، لأني الحاجة دي محمساني، لأن شايف النتيجة اللي جاية الأفضل لحياتي شكلها إيه. الواقعية، يعني في ناس تعيش في الخيال وتعيش في الوهم وأحلام اليقظة، أو أنها تحط أهداف لا يمكن تحقيقها، لكن أنا محتاج أبقى واقعي في حاجة معينة، عايز أبقى عارف إيه نقاط ضعفي وأشتغل عليها علشان أتغلب عليها وأحسنها، إيه نقاط قوتي وإزاي أستثمرها وإزاي أركز عليها إزاي أتبقى خليها أحسن. فكرة نقد الذات، إن أنا بنقد نفسي طول الوقت، مش عايش في الوهم إن أنا أحسن شخص وأكتر واحد بيفهم، لا أنا أقدر أنقد نفسي وأقدر أقبل النقد من الآخرين علشان ده هيصب في مصلحتي أنا. عندي مرونة، زي ما قلت فكرة المرونة، خطة ألف والخطة ب مثلا. عندي حب المخاطرة، لأنه الجديد حين في ناس كتيرة ما يحبش يجرب حاجة جديدة مثلا أو يغامر، لكن النجاح ممكن يتطلب، إذا تطلب مخاطرة، مش هقولك يعني روح اركب طيارة وطير وانت ما بتعرفش تسوق، ولا ارمي نفسك من فوق جبل ولا في بحر ولا لا، لكن المخاطرة أنا عندي استعداد لأي تغيير يحصل في حياتي هتكيف معاه إذا كان ده في سبيل النجاح، اقتحام المجهول إذا لزم الأمر. الخوف عدو أي تقدم، يعني أنا خايف سيستم حياتي يتغير، خايف نظام يومي يتغير، خايف لو غيرت العمل ده لعمل أفضل ممكن أفشل، خايف. الخوف لازم أتغلب على الخوف، لأن الخوف هو طريق الفشل. الذين لا يخطئون لا يتعلمون، يعني لو أنت عايز تنجح وأنت خايف تغلط أي غلطة يبقى غالبا مش هتنجح، لأنه لا يمكن أنه ما يكونش فيه أخطاء. المهم أن أنا الخطأ بتاعي مش نهاية المطاف، مش نهاية الدنيا، لكن حتى بنقول كده صحح قاموسك، يعني ما تقولش أن أنا فشلت لكن قول أن أنا حاولت. تصحيح القاموس ده مهم جدا. عايز أقول حاجة مهمة، أنه ما تقدرش تنجح لوحدك، الأصدقاء المخلصين المقربين ليا مهمين جدا، ناس بجد يقدروا ينقدوني ويوجهوني وأخذ مشورتهم، الناس اللي عندهم خبرات في المجال اللي أنا عايز أنجح فيه لازم أستفيد منهم وأستفيد بيهم. نركز قوي في المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، يعني ما يبقاش أصحابك وأصدقائك اللي قريبين منك هم الفاشلين أو الخاسرين أو الكسالة أو اللي ما عندهمش هدف عايشين ليه في حياتهم، لأن دول هيأثروا عليك سواء أردت أو لم ترد. لكن لازم يبقى أصدقائي اللي حوالي هم اللي بيرفعوني، هم اللي بيساعدوني أني أنجح مش بيساعدوني أني أفشل. جرب تكتب هدفك، يعني لما يبقى عندك هدف أنا عايز أحققه اكتبه وحطه في محفظتك، علقه في بيتك، حطه على التلاجة، حطه على مكتبك، برويزه. في سنة 75 عملوا دراسة على عدد كبير من الناس، اكتشفوا أنه في 3% من الناس كانت عندهم أهداف مكتوبة، يعني عندهم أهداف ومكتوبة كاتبينها 3%. 7% من الناس كان عندهم أهداف بس مش كاتبينها. 90% من الناس لا كان عندهم أهداف، وطبعا بالتالي ما هيكتبوا إيه، ما كانش عندهم أهداف مكتوبة. تخيلوا 3% بس، 10% عندهم أهداف في الحياة
عارفين هم عايزين ايه وعايزين يحققوا ايه ويحققوا في قد ايه ويكلفهم كام. جزء صغير كان كاتبه لكن مطلوب انه كلنا نشتغل على نفسنا ونشتغل على واقعنا. في احسن يا جماعة، في افضل جاي 100%. اللي عايز ينجح هينجح، اللي مش عايز ينجح هيلاقي مليون عذر يتحجج بيهم علشان ما ينجحش. اتمنى ليك وليكي كل نجاح.

في الحرب ممكن عدو يبعت لعدو رسالة أو معلومات غلط علشان يشتته أو يخدعه وبعدها ينقض عليه ويغلبه. دي كانت أقدم حيلة استخدمها إبليس لما قال لآدم وحواء لن تموتا، بل أن الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله. والأفكار الغلط الموجودة عندنا إحنا كمان دخلت لنا بنفس الطريقة، يمكن من التربية أو المجتمع أو حتى الأصحاب. أفكار غلط عن نفسي زي أني فاشل، ماليش قيمة أو مش محبوب، أو حتى العكس أني ناجح ومعتمد على قدراتي ومش محتاج ربنا في حاجة. أفكار غلط عن الله زي أنه قاسي ومش عادل، غير مبالي ومالوش دور في حياتي وبعيد قوي، يكاد يكون مش موجود، مع أن الكتاب المقدس بيقول أنه عن كل واحد منا ليس بعيد، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. الابن الضال لما رجع لنفسه أدرك أن عنده أفكار كتير غلط، فقام ورجع لأبوه، وفي حضن أبوه برغم حالته اكتشف في حبه وفي قبوله أن أفكاره عنه كانت كلها غلط. ابدأ ابني علاقة مع الله، أفكارك الغلط هتتصلح معاه. ما تستناش لما أفكارك الغلط تتصلح الأول، لأنه لو كان ده الحال ما كانش حد عارف يوصل لربنا.

وجاءوا إلى يسوع، فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا. في الموقف ده كان في ناس كتير مختلفين قدام المسيح، والكتاب المقدس يقول إن كلهم خافوا، منهم اللي خاف من سلطان المسيح اللي ممكن يكشف الخطية اللي جواه، ومنهم اللي خاف من التأديب، منهم كمان اللي خاف إن حياته تتلخبط لما المسيح يدخل ويمتلك الأماكن المهمة فيها، في اللي خاف إن المسيح يحط إيده على جروح قديمة في حياته، وفي كمان اللي خاف إن المسيح يكشف تدينه الشكلي. الخوف دخل قلب الإنسان لما آدم انفصل عن الله بالخطية، واستمر وتورث لكل البشرية وبقى محور الحياة. الخوف دخل بالانفصال، وسر النصرة على الخوف هو الالتصاق بالله اللي احنا غصن فيه. القديس أغسطينوس لما اختبر سر النصرة على الخوف قال: لقد خلقت قلوبنا لك يا رب، وهي لن تطمئن إلى أن تستقر فيك.

الطلاب يسأل على لسان أرمية: ألعلي إله من قريب يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا يقول الرب؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض؟ قرب الله الشديد لينا معناه أنه بيحبنا، زي ما مكتوب في ملاخي: أحببتكم قال الرب. داود لما أدرك أن الله قريب قال له: من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. ولما اختبر ده في طول حياته قال: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمسه.

0: The deal was off.
1: Yeah, the deal was with Illinois prosecutors, a federal agent's car.
2: أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمات الله المقدسة. تأمل الرب لينا النهاردة في قصة في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر. قصة معروفة لينا كلنا تقريبا، بنعرفها باسم قصة السامري الصالح. القصة مليانة بدروس كتير وليها معاني روحية كتير، والرب قالها لواحد من الجماعة اليهود الناموسيين اللي سأل الرب من هو قريبي. لكن خليني بعيد عن كل تفسيرات لاهوتية، أخد فكرة معينة في القصة دي عن أربع نوعيات من البشر بنتقابل معهم في حياتنا، والأربعة دول تعاملوا مع الراجل اللي وقع بين اللصوص. مين الأربعة دول؟ رقم واحد اللصوص، رقم اتنين فئة الكاهن واللاوي، رقم تلاتة صاحب الفندق، رقم أربعة السامري الصالح. الأربع شخصيات دول أو الأربع فئات كما أشرت أحبائي بيكلمونا عن أربع نوعيات من الناس. النوعية الأولى نوعية تاخد وما بتديش، ودي فئة اللصوص، خدوا كل حاجة من الراجل وتركوه بين حي وميت، مدوش أي حاجة. النوعية التانية لا تاخد ولا تدي، ودول الكاهن واللاوي، رأوه وجازوا مقابله، لا خدوا منه حاجة ولا ساعدوه في حاجة. النوعية التالتة تدي لكن على قد ما تاخد، ده مين ده؟ صاحب الفندق، قال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك، فهو هيقدم خدمة وسيأخذ المقابل. النوعية الرابعة السامري، السامري في هذه القصة لم يأخذ شيء لكنه أعطى كل شيء. وإحنا في حياتنا بنقابل النوعيات الأربعة. أول نوعية اللي بتاخد ما بتديش، العالم بياخد ما بيديش، الشيطان بياخد ما بيديش. في نوعية من الناس في حياتنا استغلالية بتاخد ما بتديش.

أخد منك، أخدمك على قد ما تخدمني، أخلص لك مصلحتك على قد أنت كمان ما تخلص مصلحتي. صاحب الفندق اللي أخذ فلوس بيقدم بها خدمة، ولو خدم أكتر ياخد فلوس على قد الخدمة بالضبط. في ناس يقول لك إحنا نظامنا زي ما سموه English system، نظام إنجليزي، أنا بقدم على قد ما بأخد. لكن في نوعية تانية بتعطي ولا تنتظر أن تأخذ. هل النوعية دي موجودة بين البشر؟ للأمانة موجودة. في نوعية من البشر تنفق وتنفق، بيدي ومش مستني ياخد. بس النوعية دي مش قليلة، لكن كمان نادرة نادرة. لكن شكرا لله من كل القلب في الفئات الأربعة. الشخص الرائع العظيم الذي أعطانا مش مالا ولا ذهبا ولا فضة، أعطانا نفسه، ربنا يسوع المسيح، اللي بيحبنا الأقصى درجة، اللي بيحبنا حتى إنه قدم الإبن الغالي لأجلنا على عود الصليب. الفئة الأولى اللي تكلمنا عنها بتمثل زي ما قلت الشيطان اللي عمال يسلب وينهب. لكن الفئة الرابعة تمثل ليست السامر الصالح بل الراعي الصالح، الراعي الصالح الذي بذل نفسه لأجل الخراف، اللي بيحبك وأعطاك ولم يزل يعطيك وسيعطيك. بشجعك النهاردة تخلي عينك عليه، مش على البشر، مش على الناس، عشان ما تتعثرش، وعشان ما تتأثرش، وعشان ما تنكسرش. خلي عينينا عليه هو بس، في كل الراحة، في كل الشبع، في كل الأمان. لما بنستنى حاجة من البشر، سواء حاجة معنوية أو حاجة زمنية مادية أو نوع حتى من التقدير أو التعاطف أو غالبا مش دايما لكن غالبا بيخيب الرجاء. تعالوا خلي عينينا على شخص ربنا يسوع المسيح اللي اتقال عنه ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. صدقوني حتى الخدام ممكن يخيب أملنا في انتظارهم، لأنه الكاهن محدود والأسيس محدود والشماس محدود، والخادم مهما كان إنسان، مهما كان بشر. خلي عينينا مش على البشر لكن على رب البشر. في يوم من الأيام بولس الرسول يقول كنت في المحكمة وقدام احتجاج، وفي اليوم ده كان ممكن أتحبس. يقول في احتجاج الأول كم واحد وقف معاك؟ قال الجميع تركوني لكن لا يحسب عليهم، الرب وقف معي وقواني. عايز أشجعك وشجعك وشجع كلنا، في كل مرة ابتعد الناس عن المشهد بيتلألأ ربنا يسوع المسيح بحضوره في المشهد، وبيملى المشهد وبيملى الصورة وبيعوضنا عن الكل. عشان كده قال المرنم أبي وأمي قد تركاني، الرب يضمني. واختم بعبارة مقصورة بتقول إن حضور ربنا يسوع يعوض غياب الكل، ولكن الكل لا يعوضون غياب ربنا يسوع عن المشهد. يومكم جميل مليان بحضوره، مليان بنعمته، والرب معكم. أخوكم أمجد.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
1: every voice,
3: every day.
1: 3ZZZ.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أغسطس لعام 2026. البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. كالمعتاد البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يوم السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة

الرابعة وحتى الساعة الخامسة، وأمسيت الخميس من الساعة التاسعة وحتى العاشرة مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو 9415-1923، ويمكنك الاتصال بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال، استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات.

مع هذه الفقرة وكلمات ومعاني من الحياة. الثروة الحقيقية التي لا تقدر بثمن: الصحة، الستر، بيت آمن، بال مرتاح، قلب مطمئن. إذا رأيت صديقك مع عدوك فاعلم أن الاثنين أعدائك، أحدهما جهرا والآخر سرا. بعض الناس مثل العطسة، عندما يخرجوا من حياتك يجب أن تقول الحمد لله. أجمل النفوس هي التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف. لا تحزن إذا أهملك شخص تحبه، فقد أهملك لأنك أشبعته اهتمام. اخسر ما شئت، لكن إياك أن تخسر قلبا يحاول أن يفعل الكثير ليسعدك، فهناك قلوب لا تعوض أبدا. احترام القهوة أكثر من بعض البشر، يكفي أنها بوجه واحد. إذا أردت أن تهدم حضارة، احتقر معلما وأذل طبيبا وهمش عالما وأعطي قيمة للمنافقين. الوفاء هو شخص معك في كل الظروف وليس حسب الظروف. اللي ما ياخدش باله إنه مزعلك، ما تاخدش بالك إنه موجود. المرأة التي لا تطلب شيء هي التي تستحق كل شيء، لكن لا تجعلها تنتظر طويلا. وأخيرا، الحسد ليس دائما مرتبط بالماديات، لكن هناك أشخاص إذا وجدوك محبوبا يمرضون.

إعلان هام. قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة سري تريبل زيت الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة سري تريبل زيت على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت، برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له الحق الحضور والاقتراع أي يوم 31 يوليو 2026. وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال أخرى. وكل عام وأنتم بخير. منسق البرنامج.

ومع هذه الأخبار من أستراليا. اعتبارا من شهر سبتمبر القادم هناك زيادات جديدة على معاشات ومدفوعات السنترلينك، وهذا الخبر السار لملايين الأستراليين المستفيدين من مدفوعات السنترلينك. ومن المتوقع أن تشمل الزيادات عددا من المدفوعات بحسب ما أوردته شانل 7 نيوز. إيش بنشن معاش التقاعد؟ هناك زيادة للأعزب تصل إلى 36 دولار 80 سنت كل أسبوعين. الأزواج زيادة مجمعة تصل إلى 55 دولار 60 سنت كل أسبوعين. زيادة بنحو 16 دولار 20 سنت للجوب سيكر. اليوث اللاونس حوالي 20 دولار 90 سنت. أي أن هذه الزيادات تختلف قيمتها بحسب ظروف كل مستفيد، ده بالنسبة للرنت أسيستنس. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة الدورية لمدفوعات الضمان الاجتماعي في أستراليا في وقت تستمر فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والخدمات الأساسية. وبحسب التقرير ستستفيد من هذه التغييرات أكثر من 5 ملايين شخص في مختلف أنحاء أستراليا. وإحنا طبعا بدورنا بنشكر أستراليا على هذا الدعم لكبار السن. هناك خبر أيضا وهو عبارة عن تحذير لملايين أصحاب القروض العقارية في أستراليا. إذا كان لديك قرض عقاري في أستراليا فقد يكون الوقت مناسبا لمراجعة حسابك، خاصة إذا كان قرضك مرتبطا بحساب الأوفست. وطبعا زي ما احنا عارفين حساب الأوفست ده حساب بيتحط فيه مبلغ، وكل ما كان المبلغ عالي ده بيقلل الانترست على القروض. فقد كشف تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسك عن أخطاء في أنظمة عدد من البنوك أدت إلى احتساب فوائد القروض بشكل غير صحيح، ما حرم آلاف العملاء من وفورات مالية كانوا يستحقونها. ووفقا للتحقيق دفعت 8 من أكبر البنوك الأسترالية أكثر من 55 مليون دولار أسترالي كتعويضات للعملاء المتضررين خلال عامين حتى أغسطس 2025 بعد اكتشاف هذه الأخطاء. وتشمل المشكلات أخطاء في ربط حسابات الأوفست بالقروض أو احتساب الرصيد بشكل غير صحيح أو أخطاء تقنية أثرت على قيمة الفوائد المستحقة. ماذا يجب عليك أن تفعل؟ راجع كشف حساب قرضك وحساب الأوفست. تأكد من أن رصيد حساب الأوفست يحتسب لتخفيض فوائد القرض. إذا لاحظت أي اختلاف أو كانت لديك شكوك تواصل مع البنك واطلب مراجعة حسابك، وإذا تبين وجود خطأ فقد تكون مؤهلا للحصول على تعويض. هذه القضية دفعت هيئة أسك إلى مطالبة البنوك بتعزيز أنظمتها الرقابية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا.

وأيضا من أخبار أستراليا، أقرت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية رسميا منح جهاز الشرطة صلاحيات موسعة ودائمة تتيح لرجال الأمن تفتيش الأفراد بشكل عشوائي داخل مراكز التسوق ومحطات النقل العام دون الحاجة لمذكرات قضائية. وتأتي هذه التعديلات القانونية الحازمة عقب تصاعد وتيرة جرائم العنف والسرقة بين الأحداث بالبلاد والضغوط الشعبية والبرلمانية المتزايدة لمصادرة الأسلحة البيضاء والسكاكين وحماية المنشآت العامة. ودافعت السلطات عن القرار مؤكدة أنه إجراء وقائي ضروري لردع العصابات وفرض الأمن بالشارع، بينما أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من إساءة استخدام هذه الصلاحيات واستهداف فئات معينة بشكل غير عادل. هل تعتقد أن منح الشرطة صلاحية التفتيش بدون مذكرات يعد خطوة فعالة لضبط الأمن، أم أنه يمثل انتهاكا للحريات الشخصية؟

ومن ملبورن مع هذا الخبر. تصدق أو لا تصدق، من مدينة ملبورن الشرطة استخدمت طائرات مسيرة اللي هي الدورن لكشف مخالفات الطريق مثل تجاوز الإشارة الحمراء في مدينة ميلبورن. في إحدى التقاطعات المعروفة بالازدحام تم تسجيل 35 مخالفة خلال ساعة ونصف فقط. أبرز المخالفات كانت تجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة. طائرة الدرون كانت تقوم بالتصوير من السماء، ودورية الشرطة على الأرض كانت تتدخل وتلاحق السائقين. يعني الطائرة لا تعطي مخالفة مثل كاميرا السرعة، بل فقط أداة تصويرية ومراقبة، والشرطة على الأرض تتدخل بعد تنبيهها من الطائرة.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، ومع هذه الفقرة ومواقف إنسانية. أطلق عليه النار لقتله فزاره في السجن ليغفر له. القصة الإنسانية المذهلة بين البابا يوحنا بولس الثاني والتركي علي أغا. في واحدة من أعمق قصص الغفران والمحبة في التاريخ الحديث، أثبت البابا القديس يوحنا بولس الثاني أن المحبة المسيحية قادرة على هدم أسوار الكراهية وتحويل الأعداء إلى إخوة. في 13 مايو عام 1981، وأثناء جولة البابا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أطلق المسلح التركي محمد علي أغا 4 رصاصات غادرة تجاه البابا من مسافة قريبة جدا. اخترقت الرصاصات بطنه ويده، ونقل البابا في حالة حرجة جدا بين الحياة والموت، لكنه نجا بعجوبة إلهية مسكونة بالصلاة. لم يحمل البابا في قلبه أي ذرة كراهية أو انتقام، بل أعلن غفرانه للمسلح وهو على سرير الشفاء. وفي عام 1983 قام البابا بزيارة تاريخية لأغا داخل زنزانته في سجن إيطاليا. جلس معه على انفراد وتحدث لدقائق، وأمسك بيده وقال له بوضوح: لقد غفرت لك من كل قلبي. لم يكتفي البابا بالغفران، بل طلب رسميا من السلطات الإيطالية العفو عنه والإفراج عنه، وتفقد عائلته بانتظام. هذا الغفران النقي أحدث زلزالا روحي لنفس علي أغا. وبعد وفاة البابا قام أغا بزيارة الفاتيكان، ووضع 12 وردة بيضاء على قبر البابا يوحنا بولس الثاني، تكريما وغفاء للرجل الذي رد على الرصاص بالمحبة والغفران. واستمر هذا كل عام معترفا بالعرفان والجميل الذي قدمه البابا. لولا هذا العفو والغفران الصادق كان سيظل في سجنه إلى الآن. تذكرنا هذه القصة الخالدة بأن الغفران ليس ضعفا، بل هو أقوى سلاح يكسر سلسلة الشر ويحرر القلوب من قيود الكراهية. وتتطابق هذه اللحظة مع كلمات المسيح الإلهية: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الغفران هو النور الذي يطفئ نيران الكراهية والشر. هل نستطيع أن نغفر إلى هذا الحد؟

وأيضا من المواقف الإنسانية، الملياردير أنسي ساويرس صاحب إمبراطورية أراسكوم مرة كان في جولة بسيارته المليونية، وعندما قام سائقه بتهدئة السرعة لوجود بعض المطبات في الطريق، فإذا بسيارة تاكسي تصدم سيارته من الخلف، فنزل السائق ونهر سائق التاكسي بشدة، وعند ذلك نزل السيد أنسي ليستطلع الأمر بنفسه. وفي تلك اللحظة أدرك سائق التاكسي أنه ضائع لا محالة، فثمن سيارته بالكامل لا يكفي لشراء فانوس الإشارة الذي تسبب في كسره. ولكن عندما تبين للسيد أنسي أن السيارة تاكسي وسائقها رجل مسن، تبدو أثار عناء المعيشة على وجهه، فما كان منه إلى أن أخرج من جيبه مبلغ كبير من النقود وناوله للسائق المذعور قائلا: صلح عربيتك وهات بالباقي أكلة حلوة لأولادك. الإنسانية ليس لها دين، الإنسانية لا تباع ولا تشترى، كن إنسانا وكفى.

ومع هذا الموقف الإنساني للفنان أحمد فتحي. أحمد فتحي رمى مفاتيح عربيته وبكى على الرصيف، أجد عنه الشهامة في أنبى الموقف للفنان أحمد فتحي، في موقف إنساني يلمس القلوب بعدما لمح جاره المسن مطرودا في الشارع مع أثاثه البسيط لعدم قدرته على سداد الإيجار. أحمد فتحي لم يتردد لحظة، نزل من سيارته ودخل في نوبة بكاء تأثرا بوجع جاره، ليقرر فورا شراء شق التمليك للمسن وأطفاله وتسديد كافة ديونهم، رافضا الشو الإعلامي ومؤكدا أن الشهامة أصول ورثها من بيته. صحيح أن الفنان أحمد فتحي يستحق كل احترام وتقدير على جدعنته.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، والآن مع الفكاهة ومع جزء من مسرحية على الرصيف بطولة أحمد بدير وسهير البابلي وحسن حسني. نسمع ونستمتع.
1: إيدك يا عروس، إيدك يا عريس.
2: تفضل.
1: أين المنديل؟
2: المنديل هو يا أستاذ.
1: إيدي يا ابني، يعني عايز كلينكس.
2: كلينكس؟
1: إيدي، أنتوا بتتجوزوا هنا بالقماش؟
2: ما راح نتجوز بإيه؟
1: لا يعني درست بره بالكلينكس.
3: بالكلينكس؟
1: أيوة.
3: حضرتك درست فين؟
1: لا أنا مش خريج القاهرة.
2: مال إيه؟
3: مال فين؟
1: جامعة الزربون. لا ومش سنة ولا اتنين. أنا اتزربين 4 سنين.
2: يا ترى طلعت بتقدير إيه؟
1: زربون أول. وإيدك يا عروس؟
3: قصده يقول السربون.
2: أيوة
1: إيه؟
2: أنا فاهم، بس
1: أصل يعني ألدغ في السين.
3: أيوة.
1: إيدك يا عريس؟
2: اتفضل.
1: 43 سنتي من الويندو.
2: إيه الويندو ده؟
1: الويندو
3: ده تيبل.
1: أنتوا عندكم بتسموها تيبل؟
2: ما أنتوا عندكم ويندو؟
1: آه برا. ويطلع وينزل.
3: إيه ده؟
1: ويطلع وينزل. لا لا لا
2: لا لا لا لا، في ايه؟
1: انزل انزل بالراحه. في عرس عدت؟
2: عرس ايه؟
3: دانا دانا يا
2: عروسي. عروسه فرحانه.
1: اسمك فرحانه يا بنتي؟
2: لا يعني العروسه مبسوطه.
1: اسمها مبسوطة ولا فرحة؟
3: لا دمي اسمها مبسوطة.
1: أهلا أهلا. وأبوك مسرور؟ أهلا يا بنتي. العين ساعدت؟
2: بقولنا العروسة.
1: العروسة فرحانة.
3: هو خش مع، انا بقالي 10 سنين عايزة اتجوز.
2: امال احنا بنعمل ايه دلوقتي؟
3: طيب مش يقول الصيغة؟
1: نعم يا اختي، الصيغة على العريس. ايوه عليك انت، ما اتفقناش على كده
2: يا استاذ. تقصد الصيغة التانية؟
1: هي والله لما تكون فلصة حتى. عايزين تستقفوني؟ الصيغة على العريس ولا مش على العريس؟
3: على العريس. انا بقول على
2: الثانية يا استاذ.
1: خلاص الصيغة التانية يا تالتة.
3: سيبه يقول اللي هو عايزه. هو الجواز كده بقى في مصر؟ معلش معلش.
1: بس بس بس بس
3: يا لهوي عليا وعلى خلفوني. ايه يا اخويا بتوحوح ليه؟
2: بس يا صفية، بس يا صفية.
3: ايه
2: الراجل بيحضر؟ بس
3: بيحضر ليه؟ هو جواز عفاريتي؟
2: حد عارف ما يمكن يجيب العيال من هنا ونخلص؟
3: انت مش عايز تتعب في حاجة ابدا؟ ايه يا صابون؟
2: لا هتعب طبعا. انا كده هفوق لهم لما يجوا جاهزين، هفوق لهم اقعد اربيهم كويس. انا في يا صفية؟
3: لا عن اذنك لا مؤاخذه، عايز اقول لخطيبي حاجه.
1: في ايه؟
3: مش انا وانت اللي هنتجوز؟
1: اه طبعا.
3: المأذون حاطط ايده ليه تحت ويانا في وانت عامل لي ومفتح قوي واخد بالك؟
1: في ايه؟
3: خلاص حطت ايده.
2: انا هكلمه.
3: كلمه.
2: كلمه طبعا، انا ما اسكتش على كده.
1: ادخل.
2: لو سمحت يا استاذ، انت حاطط ايدك معانا في اللحاف ليه؟
1: هو انا لسه عقدت عليكم؟
3: لا. لا.
1: يبقى لازم يكون في محفل.
2: شفتي؟ شفتي العقد؟
3: رايق ومهني.
2: شفتي؟ شفتي؟ ايه ده؟
3: في نطرة.
2: العيالكم؟
3: العيال ايه؟ ايه يا عم صبور؟ انت بتتخيل تخيلات غريبة قوي.

0: ya venís tú, Rami.
1: ¡Va, Rami!
0: ¡Joaquín!
2: ¿Ah?
0: Dile, tío, ¿el caballo se está en un
1: خلاص
0: هم مره عشان ما حدش يلعب غلط
3: حتى بختك يا صفية مدوحة
1: ايه
0: ايدك يا عروس
3: مأذون انا مالي ومالي الزربون والسربون
1: الراجل ده لسه بره
0: ايدك بالبوكس ايدك
3: انا قايله بالبوكس
0: ايدك ايدك يا عريس
1: حاضر
0: 43 سم من الويندو
1: حاضر
3: التابل
1: ايوه
0: اطلع وانزل
3: طلعت روحك ان شاء الله
0: انزل انزل بالراحة بالراحة
4: يخرب عقلك لا لا
1: شوف اطلع اولا هتنزلني المجاري
3: جرى ايه يا اخوي
0: بالبوكس
3: اللي بالبوكس ايه ده
1: عارف بيشمط ايه
3: بيشمط ايه دي
0: من غير منديل
3: بس ده
0: من غير منديل هجوزكم من غير منديل هجوزكم على ميه بيضه
1: ايه ده
0: على ميه بيضه انا عايز خمسه يكتفوني
1: مش دي مش دي
0: وقالك ايه قالك اه قالك شرب عمي مسعود تنزل الدود تاخد الشربة ينزل الدود تاخد الدود تنزل الشربة تاخد الاتنين ينزل عمي مسعود حط ايدك حط ايدك فين ايدي
3: انا كنت عايزه افتح ونعيمه نزلوا خلاص نزلوا توبه توبه من دي النوبه
1: مرات دي حضر
0: تعال
3: ايه يا اخوي
0: تعال
3: ايه يا اخوي
0: هودي ايدك
1: كله بقى
0: انا انت اللي تلعبه يبقى انا اللي اتجوز
3: اول مرة اشوف مأذون بجينز
0: فاستيني شارلوت هولمز
3: مجنون ولا ايه ايه اللي
0: حاصل
3: علي النعمة مكان الطول ده في ابعال ده بياخد لبوس
5: اعزائنا المستمعين قارب موعد انتهاء البرنامج وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع سويا إلى كوكب الشرق في أغنية أو مقطع من أغنية حبي. أتمنى أن تكون فقرات البرنامج اليوم قد نالت رضاكم وأتمنى لكم أمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم. يتجدد اللقاء غدا الأربعاء مع البرنامج الغنائي من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشط غبريال وإلى اللقاء.

0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Harare.
2: 3ZZZ
0: 92.3 FM.
3: تخيل زال البرنامج حراري سنام بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوز اخو ثريت بزيد حراري اي تبع محريرا زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقال بينتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابه الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج لخوزان زخانسا تريب بزيد ويب سايت بيم www.threadbizet.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرطن نابي سنة هوجي من ناجبه مترالي تخيصا خايت تلتسمه لك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيش تنتار قبحخ زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيش تنتار يتي تنو بيزان خسري تريبل زاد حراري تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلتسمه لك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستتفرقاخو بالناجو متكبل بورين تنا
0: Also zum Kurrenti Mutag Sinyam, H-A-R-A-3-G-P-Z, at hotmail.com, Matra, it for a call. خاخشو تسمى تشلي مهراجوا نتواق ريما نسورة خوزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكروا
0: أم محمد جامين
1: يتي تنوى بزال خسري تربل زيت حراري تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونقل زنا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول الله محمد ربيع الأول وحرب السراكوتان سنين أرتبة تولدوا يي الزيوز تولدوا بأيام أرتي برين أرتي مجل مزلت أرتي النارتي رسول عليه الصلاة والسلام زيت ولدوا بأرتي يي زيت ولدوا بأيام يي وحرب ربيع الأول السراكوتان سنين أرتبة ليلة مباركة عظيمة شريفة عند الله وعند المؤمنين. الزيو متولى الزيو الزوز تولد بأيام ب التأدنيت ببجيح آياتاج الله أتريخبه بجيح عجائباج ترأه يزي تولد بأيام قدرزو طون تستزو قدرزو محمد أم الدبي أيام زو مقدرزيه الزيو زيت ولد بو أيام الله لشكر مقبعزي تقون انت يزيت ولد بو أيام احتفال موشما يي احتفال بمداب الممسامتما يي أيام بأزيو مفالس الله لي زخان النبي زخلك بيوم زترخب بيو أيام جدير نعمة تيوم رسول الله يتون سبب لي الله لشكر مقبل لي يقد روز الأيام انت يي احتفال مولد الرسول موشزو زيقليو حوجسو تبقل أمت خانيو الملك المظفر ملك إربل أبو سعيد الكوكب ري يلوزال عالم النار شجاع النار عاقل النار جواد النار كريم النار نقص النار نبي قدر زيتون لبيتي الله لشكر مقبل هو النعمة العظمى تبايت بمحمد صلى الله عليه وسلم آلاف باراتوا آياتو كل قورو كدا محمد أمتو كل سامتو عالمات كل ترخبو الزو التايبة نبي مفالسوا الزيو مقدرب يولو ما يسچما صدق آياتما قرآن بي حجير آياتا چكروما رسول حالا عمل زيوا أور سنان زيو يكيكلوما الله لشكر يقب النار يسو تبقل أمت بزي تيغليو إلى يومنا هذا يزي ترخب بيو بدعة حسنة انت رسول وقت بيم نبي مولود النارم احتفال صحابتاج وقت بيم احتفال مولد الرسول بأنارم سلفاج وقت بيم أنارم يي المنبر تزوما الملك المظفر وقت بأزيو ميقلزيو قويتزي خشب وقت مترخبزو يي خانا يي بدعة حسنة انت بدعة دلالة التام بدعة حسنة بيتي قرآنهم حديثهم إجماعهم أثرهم زي خالف عمل ما يوافق ذال انت الشريعة يي احتفال بمولد الرسول شريعة ودار ذال عمل ألتام حرام ألتام بل جائز انت عبادة منت الله لشكر مقبأ منت ثواب زال بانتا يا شام يتريخ بازال أسوا زد بلبي أسو جمئهم خير يغن بازال ما نبي رسول الله لزال يبركاتا بركات جمئ يصور باما
يترق بازال انت الزو مولود التايبة يبي تنسى أما إمام مسلم ورزاشو صحيح حديث ستابي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يو بيتي يي عمل المولد بدعة حسنة أنت أحد أبا رسول وقت بزنار ما صحابتاش وقت بزنار ما زلت رخباو الزو بحر لدين ويوافك إذا الأوغبي أوغزاش مزاج أبا الظلم أجر حلي أوغا وموش أزوما موش أزوبة الزو زد خيتل مزاش أسو جملم أجر حلا الزياج زاشاج أسواج حلكي كيس بيم الزول أجر حلا الزياج بيم أجري الله دمي زلقبل بيوبي يكت أسو أمر بزيبو أبي ومزاش أسو جمع أجريم الزول يدبل عل يلي بيتي يي عمل المولد بدعة حسنة زتنتل روى الحافظ البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله عنه قال المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة دلالة والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه بدعة أي محدثة غير مذمومة وقال أيضا البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم الاحتفال بمولد الرسول شريعة ووافق زالمتا خلاف زتام ضد ألتام قرآن ليم حديث ليم إجمع ليم زاشي وأسبيم عبادة انتا الله يتكيبلا زالمتا رسول الله يقويت طرحي يوم التوكي زالي قد روا قدير نعمة زتينته باي ما التوك قرآن كريم بخلق زو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين باي من فالسي ألا يزو بحلف زفالسي جمب بي ألا يزو بحلف بفالسي باي ما التوك لي وإنك لعلى خلق عظيم يزخان نبي عليه الصلاة والسلام كأدرزيو موكبي قدرزيو مدقانبي الله للشكر مقبأتون لي زيت ولدو بأيام تستلي احتفالنا بمولود بيتي بموشبي مسلمة جمع عالم بي شرق وغرب بي رسول زيت ولدو بأيام يتبيل بوما يسج بوما الله يكيكل بوما قرآن يكر بوما رسول يفالس بوما أرب يشلم يوم يكيكل يوم قويت بأجر يقن بولي تستطوزي نبي متولزي بي يا شوزا المحرى وكنز قد ليوم قويت محمد بركزي بي زيت ولد بو أيام قدرت أون بي حال زنا وأوروش لنا عمل زنا ويدكي بلبنا احتفال نبي مولود موشما الزيو مقدر ما مفالس عبادة انت قربة إلى الله انت يئو قوزاج الملك المظفر يكت محمد أمة شرق وغرب بي يزت ولد وآيام بياش هذا الاحتفال بي ثواب زكت يتكتب لحل بدعة حسنة انت بدعة ضلال ألتام الله يدكي بلبخو نبددو يدبلخو
جنة جماعة عشيرة يوشخوا رسول شفاعة والله أي مرسنا فلله الحمد في الأولى والآخرة.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadarku Hararabadir Media Service taqita ikshinya. Yi Hararabadir Media Service Win FM wa asri triple Z Bahamat kahalbe. Saati baya gha gachfoyin duki yashla khuzal zi saati zu khabarachuna karribazana tabsi zinyanta. Saati zu le tabzashna le khabarachum akhasabi megal akha gachfoyin duki nashtane khunal. أحد الفاوى حمس تبقلاوى أحد تاني آمت نبي موليد ومقدر ليزيت ليايو كشكشتياج متغل زيو تغلطا مدينة الأولياء زيت بازدنيا حرر بي أحد الفاوى حمس تبقلاوى أحد تاني آمت نبي موليد ومقدر ليلو تبتياج متمحر بزالنتهم حرر بادر ميديا سرفيس غبا أتيا كانال أوركسوم نبي موليد يدك سبايو باداج ما بين بي أحز زيت بازدنيا مدينة الأولياء زيت حرر هوجا متوم هلوف زايو امتاچ بهم هلوف زيتوني حالت به مقدر لم زيتلايو مشوكلتي دلاغا چوم تمهرو ياچما بين بهم اوركوسوم بازنيا حرر به هوجا مسات مولود ذات شعارو مسكا قلوا زكوسوم هوجا مت مولود لميدونيا چبهم حسني زنيا حرر دغستي مت ترقبات بقد ايديت سانو كيوزانا مت قومستي چركيا چوم مسكا قلبه اوركوسوم حسني زنيا كوريدر نيروت به زي فكحتي به وقتي به يي مت قومستي ايدا چوم زيد دبل به وسا كل وقتي بهم حلف زي طوني حالت بيتي دكسي بازات وقتي مخنزوم يتقلل مويزو به مولود يتقدر بازال باب النصر ياتايوم كوريدر نيروت به اوركوت به طبايت زو بهم حلف اتايزو موچوا يقوم سيزال مخنزوم مويزو ذات مولود يدكسي كوت زي غرب زو اتا چوتو يتوطال أحد الفاوى حمس تبقلاوى أحد تاني نبي موليد حوج أمتم يبقات كسو دقوس بي حسن زين حرر بي زيت ليايو تبتياج بي يتقدر زالنتم يتكيكالال أحد الفاوى حمس تبقلاوى أحد تاني أمت النبي موليد ينكزال بي زيت ليايو تبتياج بي حواج زو المحبة مسيئد بي تقدرها أحد الفاوى حمس تبقلاوى أحد تاين نبي موليدو تقديم بي أوركسوم حسن زنيا حرر بي كرميلا چوم يتيمو شوكولاتا چوا زتليايو يتيم زالو مسي أدبي وسوزو بي نشاط ايدي يبا كتمونيا بيوا بي قد باباج سنيا وا آواج سنيا تستي بي يقدربو زنار حالتو قطب يتيش زال خونتي بي كرميلا چو شوكولاتا چو مسي أدبي وا تستي بي مويزو يدكي بلو كتحم بيلي أمام بي بورده خو يلدالو لوخا چوم هلوف مونيا بي حسن زنيا حررو أوركوت بي أدقسي ما لوي خونتي بي تقديم بي متقبل لي توتاي تمهرو يي برنامج بهم حسن زين لاقي مشايخ اكي زي ترخبو زخانه سا ياشما بين بهم دكتور شيخ بلال الحروري شيخ عبد الحكيم احمد شيخ اماد وا شيخ خير الدين قدير قدير مشايخ اچوا تلميذاج ازوكسوم استاداج حوايز المحب مويو لوي خنت به مقدر بهم حلف اتليايو تستي وبشر زالو لوخاچو حلف مونيه بهم بادستو ششر بايت به مولدو مبشر دلاغاچو امهرو يم أوركوت به حسن زنياتي تاوك بازات مدينة الأولياء نبي ديني فحكي بازال نبي زيت ولد بو مويوم دقس بيد قدر بازال حسنية شما بين بهم قديم نت به يدكي قلال هوجة مسات موليدوم لوي خونت به مقدر لهم تقديم به ربيع الأول وحرم بو أزو أساس مونيا بهم زيت ليايو ربيع به موليد به مدكي بلوا زيت ليايو برنامجا شوما محر بهم وحرزو قدروا نبي زنيا صلاة وسلامتي بربيوا زيت ولد بو مويوم لوي خونت به واتستي به دقس به مقدر لهم تبتيزو تكامل متر قبل أحد الفاوى حمس تبقلاوى أحد تاني أمت النبي مولدو هوجة أمتم لوي خونت بي وغلاي مسير بي ايكا زنيا اسني موي دوك قس بي تكيبلو سو يتمحر زالنتم تغلطا أحد الفاوى حمس تبقلاوى أحد تاني أمت النبي مولدو شيخ عبد الله الحرري مركز ايكا دنت بي مسيرة يتمحر زالنتم تغلطا يي مسيرة لاي بي مزيت ليايو سلواتا چو موني بي بازينا لمي لمي اوغاش لاي بي من يتيم حالت بي سلوات وازيت ليايو زكريا چو كلا شوكا دا يليت بوزال سفر يتمحر زالنتم تغلطا يي موي بي مهسني زو بي يترخب زالو أهل السنة والجماعات تستي بي يترخبو ما موي زو بي يتمحر زال مسيرة وإشوت بي يمهر زالونتم يتكي قلال هلوف زايو أمتاج بي زيت ريو كسو
دوغوس خونتي بي نباري اي سينيام مو طبي مسيرة زولاي بي تسادوت موني بيم لوي خونتي بي يقدرو زالنتم يدكي طبال هجامتهم شيخ دكتور بلال الحريري يترخبوز الطيبة قدير قدير مشايخ اي سينيوا آواج مريداج بعد راقاتوا كلو حرري بيت رخب زالو أهل السنة والجماعة شوا من نبي متولى الزيبيت سليو حركة جمعهم يترخبه البيت بيت تقبل يمسيرا أوركسوم حسن زين حرر لوي بي مدينة الأولياء مخنزيو أكزو بي يتقلت باما حجو كتب يتكيكال بازال إشوتاج أستوبيم أحزون دا يمسيرا لاي بي أوركسوم زيتليايو سلواتاج يتكيكال بوزال إستاكدزو نبي زين سلاة وسلامت يمبر بيوا زيت ولد بومويو زيتليايو أمرتاج به مقدر ایت فرق زلنت لیم احد حجی خون زلنت یت تکبل احد الفاوا حمست بقلاوا احد تنگ امت نبی مولید بیم اکزینا اسنین ایاماچ لوی خونت به مسیرا یت می حرما سلاسا ایاماچ مویزو اسمع الدین بری باب النصر زینا تایبه دگوس خونت به یت قدر زل یخونل مولید خبراچ به زیوتن نسا ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن حرطل فی بلا ایو خونزالو زیت لیایو بازینا شرطیاچ به زیت سا ادو تا سا اداج زیت رخابو بو احد وحری بلا ایو خونزال وقت لی یمهر زینار متحرا رک مت کمل زو تگلتا ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن سوت زیت لیایو اجندا چو تب مونی به حرطل فی بلا ایو خونزالو زیت لیایو ایتیوپیا شرطیاچ به زیت ویتا تاو تا سا اداج زیت رخابو بو تای به حدو حرب لا يخنزل وقت لهم زغا حرقي ومرقي مونيزو يتكتبل يه حرقي ومرقي وقتاش بهم زتليايو نكتاكوا بدور امتاك لي اتباتي يتبالونا زنارو زنتكا حلبيو نكتاكوم حف بايتي بي تحرارقبو يه اساس بهم بدور امتاك لي زلتكا حلنا بيوما اتباتي يتبالونا زنارو اجنداج حرقي ومرقي زو بي زكارابوناتوم حرقي ومرقي زو بي زيسا ادو مدداج سنيا كيكالو يبقد لهم زيت ليايو بعد حقوف بيوا أزوكو سوم ألم حقوف درجة بهم زيت ليايو باداش بي مثال كيس ليام نورد أمريكا واشر تزي بي يترخب زالو حركاش سنعم تسادوت مونيزيويد كتبال يأساس بهم تورونتو كندا بي زنارا هرگيو أمرگي ليتوت بهم حرربا دير منظمة بورد دايركتر زيتايو جيسي زيدان محمدوا أزوكو سوم حرربا دير منظمة لاكي أطور زيتايو جيسي زبير عبد الرحمن والاي حركاشم الرزو بي زيسا دونتيت كتبال حركاي سينيا يي هرگيو امرگي ليتوت لاي بزي سادو بو وقت بيم اونو ساي سات حقو التانو ماينوريتي رايتي وينكزال بي طبيق بي سوال زيو حف مونيا زيو ميت كتبال يي موتي زل خانا بي مسكي داي سينيا بحمس سازت ليا حدا بي ازو كسوم گوهي فابريكا بحمس سازت ليا حدا بي وا الاي امس سينيا وينكزالو سوالا چوم الرزو لاي بي حف فايتي زيو ميت كتبال ايتيوپيا مهديا كوميشن تورونتو كندا بي زمي حريو هرگيو امرگي ليتوت بيم ومسيني بحزيت لي احدو اوركسوم طبيق بي ومسيني ذات حق وكرامه وينكزال بي جيسي زبير عبد الرحمن طبيق بي سؤال اجحف مونيليم زفرق وطني نارو اخر بيم يي ارلا اي بي حرربا دير منظمه بورد دايركتر جيسي زيدان محمدوم اثيوبيا هيرجوا مرجي كوميشن لاكي اي مروتاكليم زمان نسيني مدغلتي زيتايو استاي سيني زالبيو كرباتاچو حديه كتبه مستزيوم ايت كتبل يي إثيوبيا هرگيو امرگي كوميشن حلوف زايو وقتاك ليزيت ليايو وطايك بيزا محرهيو هرگيو امرگياچو كم أحد مركز فون مطالل بيوا كم سوت أجنداج فون مطلل بي يي سوت أجنداج ويم أحد وحري بلا أيو خونزال وقت لي هرتل في بي لا أيو خونزالو زيت ليايو شرطياج بي دي تويتاتو إثيوبيا مدنياج تو نيام هرگيو امرگي موني بي باد لي ينفزالو مرتياجو مستبي متكمل زوم ایتیوپیا متحرا رکتی کومیشن صفحاچ به زگینه و معلوماتی کنال زید گدر خو تتینا بایستینا یی هر ربا در میڈیا سرویس وین اف ام و سری ترپل زد به حمد که حل به اخغاچ فون دوکیش لخوزال زی سات تیزو خبر ایستینا و انتزید قیاتلو زینار خو هوجي سات ليت ابزاشن ليخو وي وي خبر اشنيام اوركو سوم موليد بحمسا زيت لي حدوا ايتيوبيا هيرجو امرجي كوميشن بحمسا زيت لي حدو خبراچو اخاخاج فوين دوك اشن ليخو يديك ساتي علي هيركاو تاچوا علي خبراچو بحمسا نترايكسي زكرو طبتياچ با خير قلاحتيو نغيزمانا مترازي كريو